0: tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.
1: عشرة عشرة العشرة تقولش فيها خير حرام وكله جاي جامد فيديو وقال ايه